لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد أرجع واني أتزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات